0: الولد المدسي
1: لو أبوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا أنا اللي هصبح في خبر كانا بدل ما هي رعاك.